0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda eyle.

السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته سبحان من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت

السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته من مخافته يا

السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه.

السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته

السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه.

السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه

السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه.

أمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه.

السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه

السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه.

السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه

السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه

السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا

السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه

السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على

السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقر

السماوات بأمره يا من استقرت الأرض من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته

أمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه.

السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه

السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه.

السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته

أمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته

خشيته يا من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه

السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته

السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض

أمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه.

السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه

السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه.

السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه.

السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته من مخافته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam

فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda eyle.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Seyyidina ve resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme rzukna fukhan fi'd-din ve sa'atan fi'r-rizq ve sıhhatan fi'l-abdan. Allahumme habbib ileyna el-iman ve'l-ilm ve't-ta'a ve zeyyinha fi kulubina ve kerrih ileyna el-kufra ve'l-fusuka ve'l-cehle ve'l-asyan ve'c'alna min'er-rashidin. Allahumme ec'alna min ehli'l-iman ve'l-ilm والتقى والصلاح حقا. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم. اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك. اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لله تعالى الفاتحة.

tuti'huma فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَب۪يلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ